صالح تقول لي كل شيء مال خرابي من حفصة الأغلب جابابي تقر حفصة الشمال جابيري تقر تروجك الرام وسالك جيبو قاسا قردني شي حرامي بيبني لقبنا تاخمي سنقان وبرتنا دامنا كجد قالوا له صالح مال خرابو وزير أبرام وسالك بمتش بو قاسا قردني شي حرامي بيبني لقبنا تاخمي سنقان وبرا ولا ترسام نجوة ترسي ترس بحر النافابا له قريخوا تبي بوك أحمد إيبال دوستامنا دل زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي

الثقبات هذو السته اللي هو اللي مطريهم شيخنا الباشا. قال لنا كابتن بيكم بمناسبه الثقبات والسته هذو تكلموا في وقت واحد، والناس في الاصبع هم اللي هذا العشره اشتغلوا فيها.